جميسكنيب تيباميهم الله كيمن واش ادي رسولا اشاي تيباميهم گتريم ورنم وس كيمن واش فاه كمكامد تيباميهم دبس وجنما الله اشاي رسولا اكمن هوشهلاشي ابهي اكمامد الله اي اكلاگ رسولا گ حكم اوگوت بلا اگوت عمل کراشي تیبا میہم اللہ شای آخر دوہن ایمان وا کم گا وانمے اگو تیبا میہن ننگ ہیو کم بڑے ادی نیم مگ گتن رید کم ویس بڑمے

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

لعنه اللفا فاوا ميهنه الله لعنه اللفا ميها دناش فه اميه كان نصر ورواني ميه كو تبايكن نفنانته.

عادي argument بيفرنا هم ميجن السنة دي بهي فلون كخدمة قدس فاه كرم قطن بابا خاص رسمي جال سعي اسكندر كرشين باقو تم بيهار شرف غفو دباخ داخلي سلامة فرنية تبه وزير علي انسان دمه بيوار داگر نوي عد دنگو ناني كيرت قروان كبركاتون جال سافشان

0: شكرا يا سيدي.
1: كوريا دنگوتي داخلي سلامتا مسك تريكما فنياتا به وزير واقفر دكيوون مي نمبر فوري همو قد دبوما وزير غاريوغا ور عدب وريكما كدار نوان سا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يا محمد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تم تسمى ميريج مغرب نماذج غتك بانجيا بانجي دعاء مالا مالا كاري كوارتك ميريج مغرب نماذج غتك هاجدي بارم نتك دعنا نستني كيرت كوروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا

وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا

0: كيابا.
1: أمي نقول فوز يا كيابا إن يوم الفصل كان ميقاتا سترون آت فشاقه.
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا

0: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا
1: ألم نجعل الأرض أرضا ضاد ألم نجعل الأرض مهادا
0: ألم نجعل الأرض مهادا
1: هنا ضاد قد فعلن وينج هنا مخرج إب جس هنا مس ضاد قد فعلن وهم مي ضاد قد فعل كور مرتكا مخرج رنغلا جس سافدو كلا أرض أرض أدو أنبان ألم

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

0: صاد مير ص ص صاد يرمي أنبان همس أدو إجمعنا كي إباء أدو ده صاد أدا كرارجا صفير قاد فريهم كرن جهنة استعلا دين جهنة إيه باركور ص ص ص إجوتا إن جهنم كانت مير صاد
1: إن جهنم كانت مرصادا

0: إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا.
1: جزاء زاج أدو جزاء وفاق أدي كيابا
0: جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حساباً.

0: جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
1: ماني ادي رسولا تيبا ميهن نجنس دبكم اتجا فه تيبا ميهن هفاش ادي اكليك فان تيبا ميهن نهي كربكم كمكم فه تيبا ميهن دروي غناش ادي تيبا ميهن الله والتقوى ورواش هم كشورون الله حقوبا قد فدوغم وارس كلانج
2: می تیوہراج گڑو ہائی کڑی ہا 23 منٹ کمی گنے ستری میرے کے شان ما دگت کے بان کیا بان کی توہ
3: اللہ اکبر اللہ

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: تمتیسوے میرے کے شان مادو گتکے بانگی آبانگی دعا مالا مالا کاری گاورت تکا میرے کے شان مادو گتوے حیکڑی تیویس منٹ کا دنگنستینی کیرت کوروان کیوں.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوريا بيفرنس ورن أوفا ويركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروغرامي جنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروغرام ألغن مي جنستني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغ ديوهي ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کرے وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن میں می گنستنی فیکو سننا کے ہیو ون بہ گہمنی رودیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج كارغون ميغانستيني السيد سابق ليو بافافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا بافافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیکو سننا کے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہمننی رو دیا گولن ہری معلومات فوت گری منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فوت گری منے ایت کا حدیث تو ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادوسبي فاتيسنماد وغوتكي بانغيا بانغي دعا ماليا مال كاري غوار رشم ميريغي فاتيسنماد وغوتوي هاتروغدي ساليس حامينيتكا ديميغينستني كيريت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مغمي برنامج كوليا دانا